نحن وياكم، وكل لحظة بتكون الأجمل.

هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.
1: نسيت

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم
2: نناقشكم
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: الإمارات FM.
1: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
2: قلبي تبسم لي وغنى لها الحاني.
1: هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعة شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.
2: نسيتونا حبايبنا وسبتونا وشغلتوا البال قطعتوا وصلتم عنا ولا كلمة لا مرسال.
0: ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001 لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاه لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل واقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه، علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نظام دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
1: قلبي تبسم لي وغنى لها الحاني.
0: هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952، وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس مجموعة

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زجر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعة شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.
2: نسيتونا حبايبنا وسبتونا وشغلتوا البال، قطعتوا وصلتم عنا ولا كلمة لا مرتال.
0: ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

0: في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

عمان السيرك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
1: قلبي تبسم لي وغنى لها الحاني.
0: هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زجر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.
2: نسى

0: مرسل
1: ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

هذه الفرصة الأخيرة للاستمتاع بسنو أبو ظبي في ريمول بسعر 99 درهم فقط. استمتع بدخول شامل لجميع التجارب وأشهر الألعاب والكثير الكثير من المغامرات الثلجية. لا تفوت الفرصة، العرض ينتهي في 13 من سبتمبر. زوروا سنو أبو ظبي في الطابق الثاني في ريمول اليوم واستعدوا لتجربة مليئة بالمرح.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها، رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولك.

عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق شروط.

هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية، ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

مع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-29، دبي 39-28، الشارجة 39-28، عجمان 39-28، رأس الخيمة 40-27، أم القيوين 40-27، الفجيرة 32-29.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: هذه الفرصة الأخيرة للاستمتاع بسنو أبوظبي في ريمول بسعر 99 درهم فقط. استمتع بدخول شامل لجميع التجارب وأشهر الألعاب والكثير الكثير من المغامرات الثلجية. لا تفوت الفرصة. العرض ينتهي في 13 من سبتمبر. زوروا سنو أبوظبي في الطابق الثاني في ريمول اليوم واستعدوا لتجربة مليئة بالمرح والثلج. تطبق الشروط والأحكام. احجز الآن عبر snowabuظبي.com.
1: عام دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل. خص العوائل. بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط. نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

عام دراسي جديد. مع بداية العام الدراسي أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة. هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن.

هذا صوت جابر جاسم الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.
2: نسيتونا حبايبنا وسبتونا وشغلتوا البال قطعتوا وصلتم عنا ولا كلمة لا مرسال.
0: ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001 لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.

هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

0: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
1: شكرا لأنك في حياتي يا جميلتي
0: على إمارات FM.

0: هذه الفرصة الأخيرة للاستمتاع بسنو أبوظبي في ريمول بسعر 99 درهم فقط. استمتع بدخول شامل لجميع التجارب وأشهر الألعاب والكثير الكثير من المغامرات الثلجية. لا تفوت الفرصة. العرض ينتهي في 13 من سبتمبر. زوروا سنو أبوظبي في الطابق الثاني في ريمول اليوم واستعدوا لتجربة مليئة بالمرح والثلج. تطبق الشروط والأحكام. احجز الآن عبر snowabuzabi.com.
1: عام دراسي جديد، خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم خمس دقايق أو عشر بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك. دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله 2026.
2: قالوها دايم إنه هالناس أجناس، من معدن طيب يترك له أثر.
1: أغاني جديدة.

0: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
2: قلبي تبسم لي وغنى لها الحاني.
1: هذا صوت جابر جاسم الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زجر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعة شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

0: عام دراسي جديد.
1: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون المدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. هيا للمدرسة وهلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي مستلهمة من البحر مفعمة بروح الثقافة قريباً في جزيرة السعديات.

هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمة، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
1: مروة العقروبي.
2: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.

0: نظام دراسي جديد.
1: لكل ولي أمر، رجاءً لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي. شو سويتوا؟ الإجابة ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق. أمورك طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: إمارات

0: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. فيتو اكس الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
2: قلبي تبسم لي وغنى لها الحاني.
1: هذا صوت جابر جاسم الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: موسيقية ورد بخبرة جديدة، خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زجر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

0: مرسل
1: ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريباً في جزيرة السعديات.

هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية، ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية، ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي. ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معانا على إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد.
1: أول أسبوع مدرسة في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس. هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: يا طربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات FM بتسمع كل هالمكسات.

0: عام دراسي جديد.
1: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام. إرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجع بعد أسبوعين والأمور طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

0: ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله 2026.
1: قالوا دايم إنه هالناس أجناس من معدن طيب يترك له أثر.
0: أغاني جديدة.

0: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
1: قلبي تبسم لي وغنى له الحاني.
0: هذا صوت

جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات اف ام.
1: دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريباً في جزيرة السعديات.

هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية، ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية، ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

أمان الثينوك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية واسبوعية. تميز واسمعها إمارات FM للتميز، موجة عبر الأثير.

0: برنامج دراسي جديد
1: للأمهات وللآباء. هالصبح تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

عام دراسي جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية طالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل. خص العوايل، بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: رأس الخيمة 88.5
1: إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.

0: ترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
1: قلبي تبسم لي وغنى له الحاني.
0: هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.
2: نسيتونا حبايبنا وسبتونا وشغلتوا البال قطعتوا وصلتم عنا ولا كلمة لا مرسال.
0: ما نسيناك جابر جاسم رحل في 2001 لكن الفنان حقيقة ما يغيب يبقى في الأغاني وفي الألحان ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-29، دبي 39-28، الشارجة 39-28، عجمان 39-28، رأس الخيمة 40-27، أم القيوين 40-27، الفجيرة 32-29.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريباً في جزيرة السعديات.

هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية، ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية، ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عام دراسي جديد.
1: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكيت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة. عام دراسي جديد.
1: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح. صباحكم خير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة. الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة، تسمع وكأنك ترى.

0: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
1: قلبي تبسم لي وغنى لها الحاني.
0: هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زجر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.
2: نسيت

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. اللوكيشن.
5: وقت الرسائل الحين الساعة 12 في الليل. شو هالصور؟ هاي صور أدوية ليكونوا مسوين عروض ورسائل صوتية وراها. زين، شوف شو موضوع هالصور.
6: السلام عليكم يا أخوي، هذه بضاعة نقية وأصلية، إذا حاب تجربها تراها مناسبة للمزاج والنفسية ومضمونة. جرب السعر تراها رخيص وكل شيء متوفر.
5: هذي لهم اللي يروجون، بس ما عليه، بجاريه وبشوف وين بيوصل. ممتاز، أبغى أجرب. النفسية تعبانة هاليومين، كيف ترتيب؟
6: حاضرين، وما عليك من شيء، من أول تجربة بتشكرني. بس أنت حول المبلغ وأنا برسل لك الموقع.
5: الموقع؟
6: هي نعم، البضاعة مدفونة في مكان سري، وبعد التحويل نرسل لك الإحداثيات والصور.
5: يعني لا أشوفك ولا تشوفني،
6: هذا الشغل كله أونلاين.
5: ويمكن أرسل لك المبلغ وما ترسل لي شيء؟
6: حبيبي شغلنا مضمون.
5: حسبي الله ونعم الوكيل، ما تخافون الله، ضيعتوا الشباب. مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
5: كم من شاب وكم من شاب راحوا ضحايا لهالناس. لا خوف ولا ضمير، انتبهوا على عيالكم وشبابكم، تابعوهم قبل لا غيركم يسحبهم.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عيسى الجديدي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.

0: تشط القبل سلم تحياني.
1: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية، ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية، ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاه لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.
2: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار. فخر البلاد زاك جداد، ذخر وسناد وسنافي. نعم نايد مثل زايد، وفي الكايد أسد مغوار. وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله 2026.
1: قالوها دايم إنه هالناس أجناس من معدنه طيب يترك له أثر.
0: أغاني جديدة.

0: الفن. ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله 20 26.
1: ممنوع

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نظام دراسي جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق. 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك؟ دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

0: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
1: قلبي تبسم لي وغنى لها الحاني.
0: هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
1: الدكتورة حصة العتيبة.
2: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.

ليكون سرحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات FM.
2: دقات الساعة برعاية
3: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريباً في جزيرة السعديات.

هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية، ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية، ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

عمان السيرك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاه لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم، حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

عام دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر.
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا.
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وأنتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا كل يوم ويانا
2: أه منك
0: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى
2: أه منك
0: وانت ويانا.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا ما اكثر في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

0: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
1: قلبي تبسم لي وغنى لها الحاني.
0: هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومن

0: ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم، حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

تحتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات اف ام في كل لحظة معاك.

0: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريباً في جزيرة السعديات.

هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية، ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

إمارات في أم تقول لك لبيه، محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

عام دراسي جديد. في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
1: قلبي تبسم لي وغنى لها الحاني.
0: هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.
2: نسيتونا حبايبنا وسبتونا وشغلتوا البال قطعتوا وصلتم عنا ولا كلمة لا مرسال.
0: ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001 لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

سرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريباً في جزيرة السعديات.

هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

عمان السيرك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا خلق السعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وامد النظر للسما فوق.
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا تفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رساله امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظه نحن وياكم. احلى صباح من الاثنين لين الجمعه، من 7 لين 9 مباشره على إمارات FM.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-29، دبي 39-28، الشارجة 39-28، عجمان 39-28، رأس الخيمة 40-27، أم القيوين 40-27، الفجيرة 32-29.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

عام دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل. خص العوائل، بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.
1: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
2: قلبي تبسم لي وغنى له الحاني.
1: هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد

للذاكرة صوت عزيز علينا وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25% إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: هذه الفرصة الأخيرة للاستمتاع بسنو أبوظبي في ريمول بسعر 99 درهم فقط. استمتع بدخول شامل لجميع التجارب وأشهر الألعاب والكثير الكثير من المغامرات الثلجية. لا تفوت الفرصة، العرض ينتهي في 13 سبتمبر. زوروا سنو أبوظبي في الطابق الثاني في ريمول اليوم واستعدوا لتجربة مليئة بالمرح والثلج. تطبق الشروط والأحكام. احجز الآن عبر سنو أبوظبي.com.

هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية، ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية، ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب.

يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذب نغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

0: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
1: عام دراسي جديد.
2: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام. ما فيني نوم الصبح، يلا قوم. ما أقدر أقوم. في السيارة يالس نعسان. يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: عام دراسي جديد.
1: أصعب شيء أول أسبوع في الدراسة مو بالرياضيات ولا الفيزياء، لكن إعادة ترتيب وقت النوم، وهذه للأسف يمكن تحتاج دروس.

0: التقوية. يسعد صباحكم.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
1: قلبي تبسم لي وغنى لها الحاني.
0: هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952، وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: معهد الفنون الموسيقية وردب خبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.
2: نسيتونا حبايبنا وسبتونا وشغلتوا البال، قطعتوا وصلتم عنا ولا كلمة لا مرسال.
0: ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

0: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: عام دراسي جديد،
2: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح، وصباحكم خير.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
3: ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله 2026.
4: قالوها دايم إنه هالناس أجناس من معدن طيب يترك له أثر.
3: أغاني جديدة

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريباً في جزيرة السعديات.

هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية، ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية، ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
1: قلبي تبسم لي وغنى لها الحاني.
0: هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

مع رشفة القهوة وحبات الكاكاو. اسمع إمارات اف ام وشغلها ناو. ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله 20 26.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

0: الساعة الآن 7:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريباً في جزيرة السعديات.

هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية، ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية، ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

0: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
1: قلبي تبسم لي وغنى له الحاني.
0: هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

0: الإمارات FM.
1: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
0: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريباً في جزيرة السعديات.

هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية، ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية، ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم، حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

0: حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

نظام دراسي جديد. في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون، إمارات.

0: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
1: قلبي تبسم لي وغنى له الحاني.
0: هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زجر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعة شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

0: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
1: يا سارق القلب
0: شو تتريى؟ تابعنا على انستغرام إمارات اف ام راديو.
2: الساعة الآن 9:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
0: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: فخورين بالإمارات.
0: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

الهوى هواكم وجواء نتحلى معاكم إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد.
1: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون المدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. هيا للمدرسة وهلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: ثواني، متأكد أنك رابط حزامك؟ تراها غالية علينا سلامتك.
1: يا ابن آدم احذر زمانك، دامك مخير لو ترجع أحسن مدامك بول الزلة كاملة؟ أوكي غنيها لك كاملة. الكبر لله ودوم ابن آدم يلا غنوا هلا مهما ارجع الأصل من طين بخلقنا كيف نتغير دام معي القاعات ها تزود طيننا بلة إنسان مخلوق دايم طبعه يحير تتباع خطاويه تلقى شغلته شغلة أحيان تلقى ضميره صاحي وخير وأحيان

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. اللوكيشن
5: وقت الرسائل الحين الساعة 12 في الليل. شو هالصور؟ هاي صور أدوية ليكون مسوين عروض ورسائل صوتية وراها. زين شوف شو موضوع هالصور.
6: السلام عليكم يا أخوي، هذه بضاعة نقية وأصلية، إذا حاب تجربها تراها مناسبة للمزاج والنفسية ومضمونة. جرب السعر تراها رخيص وكل شيء متوفر.
5: هيه هذه لهم اللي يروجون، بس ما عليه بجاريه وبشوف وين بيوصل. هي ممتاز، أبا أجرب. نفسية تعبانة هاليومين، كيف ترتيب؟
6: حاضرين، وما عليك من شيء، من أول تجربة بتشكرني. بس انت حول المبلغ وأنا برسل لك الموقع.
5: الموقع؟
6: هي نعم، البضاعة مدفونة في مكان سري، وبعد التحويل نرسل لك الإحداثيات والصور.
5: يعني لا أشوفك ولا تشوفني،
6: هذا الشغل كله أونلاين.
5: ويمكن أرسل لك المبلغ وما ترسل لي شيء؟
6: حبيبي شغلنا مضمون.
5: حسبي الله ونعم الوكيل، ما تخافون الله، ضيعتوا الشباب. مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
5: كم من شاب وكم من شاب راحوا ضحايا لهالناس، لا خوف ولا ضمير. انتبهوا على عيالكم وشبابكم، تابعوهم قبل لا غيركم يسحبهم.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عيسى الجديدي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب. لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

0: تبي تفرفش وتستانس؟
1: يبغى تزلي تزلي تزلي تزلي تزلي تزلي تزلي تزلي تزلي تزلي
0: ما يحتاج لوكيشن. اسمه إمارات FM. هي هي أوكي.

0: عام دراسي جديد.
1: أصعب شيء أول أسبوع في الدراسة مو بالرياضيات ولا الفيزياء، لكن إعادة ترتيب وقت النوم، وهذه للأسف يمكن تحتاج دروس تقوية. يسعد صباحاتكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: سنة.
1: تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: عام دراسي جديد.
3: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام. ما فيني نوم الصبح، يلا قوم. ما أقدر أقوم. في السيارة يالس نعسان. يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
2: عام دراسي جديد، صفحة جديدة. فخورين بالإمارات.
4: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية، لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
2: فخورين بالإمارات.

مهما طال دربك ولا قصر، إمارات FM تفهمك بالمختصر.

عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك مو طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: عام دراسي جديد.
1: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح. صباحكم خير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله 2026.
1: قالوها دايم إنه هالناس أجناس من معدن طيب يترك له أثر.
0: أغاني جديدة.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة العتيبة.
1: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.

دراسي جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق. 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك. دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز

جواز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات FM. واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات FM.
1: بحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى. في إمارات FM.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: أول أسبوع مدرسة في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس. هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

دراسي جديد. مع بداية العام الدراسي أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

تبغى تسمع الجديد ودش مود الطرب اكيد يقولون عيل اسمع امارات اف ام وخلي الفرحه تزيد.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعدها بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
5: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
6: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
5: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
6: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسة وهي تيلس في البيت.
5: حلوة حلوة صح؟ حلوة حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات، وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
6: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم ابو عفرة عندنا؟
7: بطارش؟ هذا ليكون ابو الموظفة عفرة اللي ما نعرف الا اسمها؟
6: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
7: شو اللي تسوي يا ابو طارش؟ تساعد الناس على الغلط، البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
6: يا ريال اللي يسمعك الحين يقول الشغل بيوقف. لو مايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل، اقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير، وبعدين ابو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
7: يا ابو طارش العمل امانه، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
6: غلط وانا مشارك؟
7: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانه والصدق في اداء مهام الوظيفيه، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئه العمل. واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك، وانا انصحك من باب المصلحه انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
6: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو.

عام دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل. خص العوائل، بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: أخبار،
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

0: سامحوني.
1: تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ. تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-29، دبي 38-29، الشارجة 39-28، عجمان 39-28، رأس الخيمة 40-27، أم القوين 40-27، الفجيرة 32-29.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

الأغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها على البال، مهما الزمن طال. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد.
1: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكيت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: بعيد.
1: تفكر تغير الموجة صح؟ عيال خلك وياي واسمع الياي على إمارات FM.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا
2: أخ منك
0: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

برامجهم مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة، وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

الدور الفني، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة وصل.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد.
1: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام. إرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجعه بعد أسبوعين والأمور طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

نظام دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

روق بالك واستعد. انت على الموج الصح. إمارات FM.

بالكاد والعبير نحل قبكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.
1: ألا يا صاحبي وينك؟ ذكرت الشوق وسنينك، أنا وش بيني وبينك؟ عسى ما انتبه علي زعلان.

0: يا طربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات FM بتسمع كل هالمكسات.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.